نشرت خومي بيت أسيا فريدم بتوراها بتوراها يا نشرت خومي ملكة بطير تخلن قلبانو فرق الوطيارة من أرمي الموصل وتروى بروارة فرق الملتي آطرة تقتل جنن وبصالم وبصلوطة مصالم قرآن ديمي من بغر دمي شوشلون قلبانوخ يا بارد مخاشة وبسلاقامة لايق وخشة سخبرت الجورة زخمة وبلاشة دوي خيلة خي قاطر شبختة بتخرب بسامة بالدار شلامة أو قور باخن شرشيت بميخن أو قور بيامن لتوخت دخي هرغزيل خنطيلي نيشق الله يا نشرة خومة وتزاوى الله ربط لي كيفة لا رخم القاية بميت أخدوخ تقاطرة تقتل أو مرز تزاوى أخ آطر ساوى طمرت لي أنا برد وقت الجانا قبلو نتقاطر مغزت لقوري لطنا نجوانقا جبارة خوري مش خازل داها بيقير الدوري بارق الملتو بردشتو سنقتا أو قورة سوتا خطرم تخورتا ربيتم كيبا بمكب تدريشه.